خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل. لا من خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

ما هتبلغها عني، وإن شاء الله يمكن يا بطل هي اللي أم عيال، وهي اللي قرت عني، وهي اللي قسمنالي.

فض همي عيون البطل وعيالي راقان الاوان يا ست امي هو رزق ده ابو عيالي هذا نصيبي وراضيه بيه

كما ورد هاشم طلعت طيبة بسؤال تقول طلعت طيبة أمها بسؤال تقول راجل تعرف اللي يصيبه افرح يا قرد.